0: حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب يخرج من بين الصلب والترائب
1: يخرج من بين الصلب صاد
2: صاد
1: سين এবং صاد দুইটা হরফের ভিতরে পার্থক্য করতে হবে সিন হলো পাতলা হরফ সাদ হলো মোটা হরফ যখন সাদ উচ্চারণ করব তখন যেন সাদ বোঝা যায় যে আমি সাদ উচ্চারণ করতেছি সিনের ঘেরান যেন না আসে সাদ
2: সাদ
1: সিন
2: সিন
1: يخرج من بين الصلب والترائب
0: يخرج من بين الصلب والترائب
1: صلب
0: يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر
1: أبر يوم
0: يوم تبلى السرائر
1: يوم تبلى السرائر
2: يوم تبلى السرائر
1: يوم تبلى السرائر
2: يوم تبلى السرائر
0: يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر
1: فما له
0: فما له من قوة ولا ناصر
1: فما له من قب موتا قلنا هبه موتا فار باتاش بير كرت هبه
0: فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع
1: أبان والأرض
0: والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا
1: إنهم

0: فما هل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم.
1: والتلاوة করবে محمد ابراهيم خليل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع
1: والأرض ذات الصدع
0: والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

0: ولد
1: ووالد وما ولد
0: لقد خلقنا الإنسان في كبد
1: لقد خلقنا الإنسان في كبد
0: لقد خلقنا الإنسان في كبد
1: لقد خلقنا الإنسان في كبد
0: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد
1: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد
0: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد.